أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

بوس خدي وراح اوشم بوستك حتى كلها بيا تعرف مرتبط. انا احبك يا الاحس لايق عليك القمر يشبه ضحكتك بالضبط. ومرة ردت انساك واتعود واروح مشت رجلي وروحي ظلت رادتك. انت مني وبيا بعيوني تعيش الحبيب انت اللي ما مل ضحكتك وحتى كلها بيا تعرف مرتبط. بوس خدي وراح اوشم بوستك.

نايت برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

اليوم بتكونوا معايا أنا كريم وهبة في دبي فيستيفال سيتي مول من 5 إلى 7 مساء. تعالوا نلعب ونفوز بجوائز وفاتشرات ونعيش مع بعض لحظة إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي.

0: وانتوا جاهزين؟
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
3: وقتلك مش ناوي على حاجة،
2: ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
1: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.

0: روبي بتسأل ومستغربة،
1: طب ليه بيداري كده ولا هداري كده ولا انا داري كده ولا انا داري.
0: وعسيلي شايف ان الدنيا دي
2: الدنيا لا لا دنا.
0: بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت
1: يا دنيا.
0: واحنا بقى بنوعدكم بليلة اسطورية بمعنى الكلمة، ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 أغسطس على مسرح اتحاد أرينا أبو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الإعلامي ليها لازم يكون العربية 99.

ودخلك لسولخنا إذا كنا منعرف آخر اليوم إيش معنى لا ودخلك لسوء القهر وأنا وإنت شو ما عملنا نفس الصفحة ونفس السطر.

0: الغالي عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكي هيدا حكاية.
0: ها روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: يلعن البعد يلعن الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا.
1: أنت شريك قلبي شريك روحي وقلبي عحسابها.
2: نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

0: طاقم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: بقولك، ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
2: خير، انت ورست ولا ايه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
0: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: لما نقول
1: اليوم الحلو ده،
0: يبقى اكيد مستنيكم يوم مش عادي. ولما تسمع حد بيبعت تحياته ويقول
2: تحياتي للقط بعتباره ومخواتي كيفي كده كيفي ولا اقوله همشي،
0: هتتأكدوا ان السهرة دي ما تتفوتش. لأول مرة احمد سعد وديسكو مصر مع بعض في ليلة واحدة. عايز تعيش اجواءها؟ سجل وراي الميعاد 19 سبتمبر، والمكان سبيس 42 في العاصمة ابو ظبي. الحفلة من تنظيم مومنتس ايفنتس، والتذاكر متوفرة دلوقتي على platinumlast.net. واكيد ليلة زي دي الراعي الاعلامي ليها العربية 99.

قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر واحجز جميع

0: بأجواء ما بتنتسى. الراعي الإعلامي العربية 99. احجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net او beatthehitxb.ae برعاية PHI. مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر والعربية 99.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: بقولك، ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
2: خير، انت ورست ولا ايه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
3: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام وال أنشطة ترفيهية والمزيد. دبي فاستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر دبي فاستيفال سيتي مول دوت كوم.
4: العربية 99، الموسيقى أولا.

0: وانتوا جاهزين؟
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
2: تنسى احجز هلا، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
1: والراعي الاعلامي العربيه 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبه، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفله الهضبه بنعيشها.

0: بقولك ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
1: خير، انت ورثت ولا ايه؟
0: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعاك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
1: بجد؟
0: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
2: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
3: العربية 99
4: العربية 99
3: الموسيقى أولاً.

اليوم بتكونوا معايا أنا كريم وهبة في دبي فيستيفال سيتي مول من 5 إلى 7 مساء. تعالوا نلعب ونفوز بجوائز وفاتشرات ونعيش مع بعض لحظة إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

0: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطار طعام والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا sintarahotelsresorts.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
2: روبي بتسأل ومستغربة،
3: طب ليه بداري كده ولا هداري كده ولا نداري كده ولا نداري؟
2: وعسيلي شايف ان الدنيا دي
3: الدنيا لانا دونا.
2: بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت
3: آه يا دنيا.
2: واحنا بقى بنوعدكم بليلة اسطورية بمعنى الكلمة. ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 أغسطس على مسرح اتحاد أرينا أبو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الإعلامي ليها لازم يكون العربية 99.

0: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس .com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
1: بقولك ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
2: خير انت ورست ولا ايه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل ان كي دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.

0: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
1: ختام استثنائي لصيف استثنائي ليجاسي بيك سام وعزيز مرأة بيجتمعوا يوم 22 أغسطس بالحفل الختامي من بيت دهيدي اكس بي الموسم الخامس.

ليلة بتجمع الإحساس الطاقة والموسيقى البديلة بأجواء ما بتنتسى. الراعي الإعلامي العربية 99. أحجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو beatthehitxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي كالندر والعربية 99.

0: وانتوا جاهزين.
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفلة للهضبة؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديدة وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
3: وبتلك مش ناوي على حاجة، ما في
2: ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
1: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.

0: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
1: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

0: الغالي عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن. روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة. شكلك تستحي.
1: أجل تعالى 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إلى برامجنا على العربية 99.

0: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: لما نقول
1: اليوم الحلو ده
0: يبقى أكيد مستنيكم يوم مش عادي. ولما تسمع حد بيبعت تحياته ويقول
2: تحياتي للفضل بعت غيرهم إخواتي
3: كيف كده؟ كيفين؟ ولا أقوله همشي
0: هتتأكدوا إن السهرة دي ما تتفوتش لأول مرة. أحمد سعد وديسكو مصر مع بعض في ليلة واحدة. عايز تعيش أجواء

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

صار لي زمان ما خجلتش من وحدة

0: اليوم بتكونوا معايا أنا كريم وهبة في دبي فيستيفال سيتي مول من 5 إلى 7 مساء. تعالوا نلعب ونفوز بجوائز وفاتشرات ونعيش مع بعض لحظة إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي.
1: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
2: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطار طاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا sintarahotelsresorts.com/cdd واستخدموا الرمز UAEFUN.
3: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
1: ختام استثنائي لصيف استثنائي ليجاسي بيك سام وعزيز مرأة بيجتمعوا يوم 22 أغسطس بالحفل الختامي من بيت دهيد دي اكس بي الموسم الخامس مع

0: ليلة تجمع الإحساس الطاقة والموسيقى البديلة بأجواء ما بتنتسى. الراعي الإعلامي العربية 99. أحجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو bdhdxb.ae برعاية PHI. مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر والعربية 99.
1: العربية 99
2: الموسيقى أولاً.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

تعد لأمسي مليان أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلي ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا sintarahotelsresorts.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

0: بس اضحكي.
1: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com. عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

0: حطوا بنزين.
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحده من اقوى حفلات العام الماضي، الهضبه عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا ارينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليله كل طاقه واحساس واكبر هيتس واغاني الالبوم الجديد.
3: الاحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديده في ليله واحده مع الهضبه.
2: تنسى احجز هلا اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
1: والراعي الاعلامي العربيه 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبه، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفله الهضبه بنعيشها.

0: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
1: بقول لك، ايه رايك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الايجار؟
2: خير، انت ورثت ولا ايه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسل اند كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط سواء تحت الانشاء او جاهز للاستلام، ومن اكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه ايجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسالي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.

0: روبي بتسأل ومستغربة،
1: طب ليه بيداري كده ولا هو داري كده ولا انا داري كده ولا انا داري.
0: وعسيلي شايف ان الدنيا دي
2: الدنيا لانا دونا.
0: بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت
1: اه يا دنيا.
0: واحنا بقى بنوعدكم بليلة اسطورية بمعنى الكلمة، ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 أغسطس على مسرح اتحاد أرينا أبو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الإعلامي ليها لازم يكون العربية 99.

0: بقولك ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
1: خير، انت ورثت ولا ايه؟
0: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
1: بجد؟
0: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
2: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

اليوم بتكونوا معايا أنا كريم وهبة في دبي فيستيفال سيتي مول من 5 إلى 7 مساء. تعالوا نلعب ونفوز بجوائز وفاتشرات ونعيش مع بعض لحظة إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي.

ختام استثنائي لا صيف استثنائي ليجاسي بيكسام وعزيز مرأة بيجتمعوا يوم 22 أغسطس بالحفل الختامي من بيت دهيد دي اكس بي الموسم الخامس مع

0: الليل بتجمع الإحساس الطاقة والموسيقى البديلة بأجواء ما بتنتسى. الراعي الإعلامي العربية 99. أحجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو leadthehitxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي دبي كالندر والعربية 99.
1: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

0: لما نقول
1: اليوم الحلو ده
0: يبقى أكيد مستنيكم يوم مش عادي. ولما تسمع حد بيبعت تحياته ويقول
2: تحياتي للفرد باعتباره ومخواتي كيف كده؟ كيف يلي؟ ولا أقوله همشي؟
0: هتتأكدوا إن السهرة دي ما تتفوتش. لأول مرة أحمد سعد وديسكو مصر مع بعض في ليلة واحدة. عايز تعيش أجواءها؟ سجل وراي الميعاد 19 سبتمبر والمكان سبيس 42 في العاصمة أبوظبي. الحفلة من تنظيم مومنتس إيفنتس والتذاكر متوفرة دلوقتي على platinumlast.net. وأكيد ليلة زي دي الراعي الإعلامي ليها العربية 99.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

0: الغالي عندك في السيارة زر البرس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكينا هيدا الكلام.
0: ها آه روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: يلعن البعد يلعن الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا.
1: أنت شريك قلبي شريك روحي وقلبي عحسابها.
2: نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

0: قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

0: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز resorts.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
1: ختام استثنائي لصيف استثنائي ليجاسي بيك سام وعزيز مرأة بيجتمعوا يوم 22 أغسطس بالحفل الختامي من إيد دهيدي أكس بي الموسم الخامس.

ليلة بتجمع الإحساس الطاقة والموسيقى البديلة بأجواء ما بتنتسى. الراعي الإعلامي العربية 99. أحجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو beattheheatxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي كالندر والعربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: العربية
1: الموسيقى أولا
2: يتعلموا يتعلموا من الرقة دي يتعلموا
1: العربية 99
3: أنا كل

0: بنزين.
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت، واللي ما لحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
3: وبتلك مش
2: تنسى، احجز هلا، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
1: والراعي الاعلامي العربيه 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبه، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفله الهضبه بنعيشها.

مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

تستعد لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

عضلاتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس.com/cdd واستخدموا الرمز

0: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس دوت كوم سلاش CDD واستخدموا الرمز UAE Fun.
1: 25 عاما من التميز وجائزة صنعت تاريخ الإعلام العربي. تحتفي جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي بعد أكثر من 82 ألف مشاركة رسخت الإبداع والاحترافية وكرمت أبرز الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى من الخليج إلى المحيط. إذا كنت صاحب قصة تستحق أن تروى أو تجربة تستحق التكريم فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زوروا dpc.org.ae.

0: روبي بتسأل ومستغربة،
1: طب ليه بيداري كده ولا هو داري كده ولا انا داري كده ولا انا داري.
0: وعسيلي شايف ان الدنيا دي
2: الدنيا لانا دولا.
0: بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت
1: اه يا دنيا.
0: واحنا بقى بنوعدكم بليلة اسطورية بمعنى الكلمة، ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 اغسطس على مسرح اتحاد ارينا ابو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الاعلامي ليها لازم يكون العربية 99.

في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. دبي على موعد مع أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. من 15 إلى 17 من سبتمبر ينظم نادي دبي للصحافة قمة الإعلام العربي 2026 في نسخة استثنائية تحتفي ب 25 عاما من الريادة. ولأول مرة أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة، تجمع قادة الإعلام وصناع المحتوى والمبدعين ورواد المستقبل. لا تفوت الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة. سجل الآن عبر dpc.org.ae.

0: قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: بقولك، إيه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
2: خير، أنت ورست ولا إيه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسل إن كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعاً، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل إن كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.

0: صمت بلا صورة.
1: أسهمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عبر البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية حياة في إنقاذ حياة أكثر من 1500 مريض بفضل أكثر من 550 متبرع اختاروا أن يبقى أثرهم ممتدا في حياة الآخرين.
2: الحكمة والاحترام وبناء الإنسان والعزيمة والاستدامة والوحدة وأخيرا الكرم هي قيم رسخها وجسدها الوالد المؤسس في مسيرته وأسهمت في تأسيس وقيام دولتنا دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمت مسيرة تطورها نهضتها على مدى العقود الماضية.
3: نسبت بلدية الربابي حملة توعوية ورقابية على صلاة ألعاب الأطفال بالتسلية في إمارة الربابي. الحملة تهدف لرفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية في هاي المنشآت خصوصا في فصل الصيف.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي عناوين النشرة: أمين عام مجلس التعاون يدين بشدة الهجمة الإيرانية العدوانية المتكررة على الناقلات التابعة لأدنوك، دخول 5 قوافل مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة، وفي اليمن أضرار بمدينة المخا بعد تجدد القصف الحوثي بالصواريخ والمسيرات.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية والبداية مع أخبارنا المحلية، أهلا بكم. أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بمجلس المرور الاتحادي وبالتنسيق مع القيادات الشرطية بالدولة عن مبادرتها المرورية السنوية يوم بلا حوادث لتتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد الذي يصادف في 31 من أغسطس الجاري، وذلك لتعزيز التوعية حول مفاهيم السلامة والوقاية والحماية المرورية لمستخدمي الطريق وترسيخ الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور لدى مختلف فئات المجتمع، وذلك بهدف مكافأة الملتزمين بالتعهد وعدم مخالفة قوانين السير والمرور. نظمت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي ورشا تدريبية استهدفت مسؤولي حراس الأمن في شركتي سيركل الأمن وجمعة الماجد، استفاد منها أكثر من 74 موظفا، وذلك في إطار جهودها لتعزيز السلامة المرورية وتأهيل الكوادر المساندة للتعامل مع التحديات المرورية وفق أسس علمية ومهنية. نظمت جمعية الإمارات للتوحد جلسة حوارية ضمن مجالس نبض الأسرة والذي يأتي ضمن البرنامج الحكومي لإمارة عجمان صيفنا سعادة. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN فاطمة سيف المطروشي نائبة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتوحد وهي عضو مؤسس.
5: نظمت جمعية الإمارات للتوحد جلسة حوارية ضمن مجالس نبض الأسرة للبرنامج الحكومي لصيفنا سعادة في إمارة عجمان عن أهمية تدخل مبكر وتجربة الأسرة في أهمية الدمج. ركزت الجلسات على الاحتياج بما يسهم في تطوير المبادرات أكثر تأثيرا واستدامة وتعزيز الوعي المجتمع بالتوحد وأهمية التعاون بين الأسر والمؤسسات والمجتمع في دعم ذوي التوحد وتعزيز مشاركتهم. سعدان احنا بمشاركتنا في هذه الدورة 7 على التوالي للبرنامج الصيفي لحكومة عجمان، ونشكر شركاء المجتمع ومصرف أبوظبي الإسلامي الداعم لمجالس نبض الأسرة ضمن الحملة الوطنية للتوحد.
4: الأخبار مستمرة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي جاسم البيداوي عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجمات الإيرانية العدوانية المتكررة على الناقلات التابعة لشركة أدنوك والسفن التجارية في مضيق هرمز، مؤكدا أن هذه الاستهدافات الغاشمة تعد تصعيدا مرفوضا وانتهاكا جسيما لأمن وسلامة الملاحة البحرية. وشدد البيداوي في بيان له اليوم على ضرورة قيام إيران وبشكل فوري بوقف جميع أعمالها العدائية والمهددة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، داعيا المجتمع الدولي إلى الضغط عليها لوقفها. دعا دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 67 شاحنة محملة ب 683 طنا من المساعدات الإنسانية، وذلك ضمن عملية الفارس الشام 3 دعما للأشقاء الفلسطينيين وتلبية لاحتياجاتهم الإنسانية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع. إلى تطورات اليمن، قالت القوات التابعة للحكومة اليمنية في الساحل الغربي لليمن اليوم إن فرق الإنقاذ تعمل على تقييم الأضرار الناجمة عن الاستهدافات الحوثية لمدينة المخا، وأكد الإعلام العسكري للقوات الحكومية في الساحل أن الحوثيين أطلقوا 6 صواريخ باليستية و6 مسيرات على مدينة المخا بعد ظهر اليوم. وقال الإعلام العسكري اليمني إن الدفاعات الجوية تصدت لمسيرتين في أجواء المدينة وأسقطتهما. بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم في مدينة العلمين مع جاريد كوشنر مبعوث الولايات المتحدة، بحث التطورات في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد السيسي أهمية مواصلة العمل لمواجهة التحديات المشتركة ودعم الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وضرورة تسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة حفاظا على الاستقرار الإقليمي. حذرت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو وسط اتساع نطاق الإصابات وارتفاع أعداد الوفيات، ودعوات إلى تكثيف الاستجابة الدولية لاحتواء هذا الوباء. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ إن الفيروس يتسبب في وفاة شخص في كل 30 دقيقة، واصفا التفشي بأنه الأسرع انتشارا على الإطلاق، وداعيا المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده قبل اتساع رقعة انتقاله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: في أخبار كوارث هذا العالم أيضا، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل جزيرة فلوريس الإندونيسية إلى 47 قتيلا على الأقل، كما أعلنت السلطات اليوم. أما حصيلة الزلزال الذي ضرب غرب كولومبيا قبل 5 أيام ارتفعت إلى 294 وفاة ونحو 4000 مصاب، فيما ما زال 320 شخصا في عداد المفقودين، وسط تضاؤل الأمال في العثور على مزيد من الناجين تحت أنقاض المباني المنهارة. في الولايات المتحدة، لقي 6 أشخاص على الأقل حتفهم جراء عواصف وفيضانات اجتاحت ولاية إنديانا الأمريكية، فيما أجرت السلطات هناك مئات السكان، وتواصل فرق الإنقاذ عملياتها مع ارتفاع منسوب المياه في عدد من المناطق. من الولايات المتحدة أنتقل إلى اليونان، حيث أصدرت السلطات هناك اليوم تحذيرا من الفئة الرابعة بسبب خطر نشوب حريق مرتفع للغاية في منطقة آتيكا، بما في ذلك جزيرة كيثيرا ومنطقتي فيوتيا وإيفيا، بما في ذلك أيضا جزر سيكلاديز وكريت. بهذا الخبر مستمعين نصل إلى ختام نشرتنا هذه، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر دبي فيستيفال سيتي مول دوت كوم.
1: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
2: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ما لحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
3: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
2: بعد واحده من اقوى حفلات العام الماضي، الهضبه عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا ارينا.
3: السبت 7 نوفمبر استعد لليله كل طاقه واحساس واكبر هيتس واغاني الالبوم الجديد.
4: الاحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
2: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديده في ليله واحده مع الهضبه.
3: تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
2: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
3: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
2: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.

0: 99. الغالي عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت؟ لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي، أنا عندي لك سبب أحسن. ها روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة. شكلك تستحي.
1: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكا كولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا، ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة، وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100 ألف درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
3: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس.com/CDD واستخدموا الرمز UAE Fun.

0: قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: مسافر؟ لا تحمل هم تصريف العملات. مع بطاقة الأنصاري للصرافة ترافل كارد من فيزا يمكنك شحنها ب 37 عملة مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني، واستخدام حول العالم بكل سهولة كما لو كنت تنفق في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
2: لما نقول
3: اليوم الحلو ده
2: يبقى أكيد مستنيكم يوم مش عادي. ولما تسمع حد بيبعت تحياته ويقول هتتأكدوا ان السهرة دي ما تتفوتش. لأول مرة أحمد سعد وديسكو مصر مع بعض في ليلة واحدة. عايز تعيش أجواءها؟ سجل وراي. الميعاد 19 سبتمبر والمكان Space 42 في العاصمة أبوظبي. الحفلة من تنظيم Moments Events، والتذاكر متوفرة دلوقتي على platinumlast.net. وأكيد ليلة زي دي الراعي الإعلامي ليها العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: أسهمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عبر البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية حياة في إنقاذ حياة أكثر من 1500 مريض بفضل أكثر من 550 متبرع اختاروا أن يبقى أثرهم ممتدا في حياة الآخرين.
2: الحكمة والاحترام وبناء الإنسان والعزيمة والاستدامة والوحدة وأخيرا الكرم هي قيم مرسخها وجسدها الوالد المؤسس في مسيرته وأسهمت في تأسيس وقيام دولتنا دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمت مسيرة تطورها ونهضتها على مدى العقود الماضية.
3: نصبت بلدية الضبابي حملة توعوية ورقابية على سرطان الألعاب الأطفال للتسلية في إمارة الضبابي. الحملة تهدف رفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية في هاي المنشآت خصوصا في فصل الصيف.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجمات الإيرانية العدوانية المتكررة على الناقلات التابعة لشركة أدنوك والسفن التجارية في مضيق هرمز، مؤكدا أن هذه الاستهدافات الغاشمة تعد تصعيدا مرفوضا وانتهاكا جسيما لأمن وسلامة الملاحة البحرية. دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 67 شاحنة محملة ب 683 طنا من المساعدات الإنسانية وذلك ضمن عملية الفارس الشام 3. قالت القوات التابعة للحكومة اليمنية في الساحل الغربي لليمن اليوم إن فرق الإنقاذ تعمل على تقييم الأضرار الناجمة عن الاستهدافات الحوثية لمدينة المخا، فيما أكدت أن الحوثيين أطلقوا 6 صواريخ باليستية و6 مسيرات على المدينة. حذرت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو وسط اتساع نطاق الإصابات وارتفاع أعداد الوفيات، وأعلنت أن الفيروس يتسبب في وفاة شخص في كل 30 دقيقة وأن التفشي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة قبالة ساحل جزيرة فلوريس الإندونيسية إلى 47 قتيلا على الأقل كما أعلنت السلطات اليوم. وبهذا تنتهي
4: الأخبار من شبكة ARN. شف لحبي.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
1: 25 عاما من التميز وجائزة صنعت تاريخ الإعلام العربي. تحتفي جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي بعد أكثر من 82 ألف مشاركة، رسخت الإبداع والاحترافية وكرمت أبرز الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى من الخليج إلى المحيط. إذا كنت صاحب قصة تستحق أن تروى أو تجربة تستحق التكريم فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زوروا dpc.org.ae. ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس .com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
1: دبي على موعد مع أكبر تجمع إعلامي في المنطقة من 15 إلى 17 من سبتمبر. ينظم نادي دبي للصحافة قمة الإعلام العربي 2026 في نسخة استثنائية تحتفي ب 25 عاما من الريادة. ولأول مرة أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة تجمع قادة الإعلام وصناع المحتوى والمبدعين ورواد المستقبل. لا تفوت الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة. سجلوا الآن عبر dpc.org.ae.

0: ثمانون لعبة بثلاثمائة وستين درهم أو مائة وستة ألعاب بأربعمائة وخمسين درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
1: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100 ألف درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.

0: صوت بلا صورة.
1: أسهمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عبر البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية حياة في إنقاذ حياة أكثر من 1500 مريض بفضل أكثر من 550 متبرع اختاروا أن يبقى أثرهم ممتدا في حياة الآخرين.
2: الحكمة والاحترام وبناء الإنسان والعزيمة والاستدامة والوحدة وأخيرا الكرم هي قيم مرسخها وجسدها الوالد المؤسس في مسيرته وأسهمت في تأسيس وقيام دولتنا دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمت مسيرة تطورها ونهضتها على مدى العقود الماضية.
3: نصبت بلدية الضبابي حملة توعوية ورقابية على سرطان الألعاب الأطفال بالتسجيل في إمارة الضبابي. الحملة تهدف رفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية في هاي المنشآت خصوصا في فصل الصيف.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين المساء: دخول 5 قوافل مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة، أضرار بمدينة المخا اليمنية بعد تجدد القصف الحوثي بالصواريخ والمسيرات، وكوشنر يلتقي وفد حماس برئاسة الحية في مصر.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب أقدم لكم
0: من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، والبداية مع أخبارنا المحلية. أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بمجلس المرور الاتحادي وبالتنسيق مع القيادات الشرطية بالدولة عن مبادرتها المرورية السنوية يوم بلا حوادث، لتتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد الذي يصادف في 31 أغسطس الجاري، وذلك لتعزيز التوعية حول مفاهيم السلامة والوقاية والحماية المرورية لمستخدمي الطريق، وترسيخ الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور لدى مختلف فئات المجتمع، وذلك بهدف مكافأة الملتزمين بالتعهد وعدم مخالفة قوانين السير والمرور. نظمت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي ورشا تدريبية استهدفت مسؤولي حراس الأمن في شركتي سيركل الأمن وجمعة الماجد، استفاد منها أكثر من 74 موظفا، وذلك في إطار جهودها لتعزيز السلامة المرورية وتأهيل الكوادر المساندة للتعامل مع التحديات المرورية وفق أسس علمية ومهنية. في محلياتنا أيضا، نظمت جمعية الإمارات للتوحد جلسة حوارية ضمن مجالس نبض الأسرة والذي تأتي ضمن البرنامج الحكومي لإمارة عجمان صيفنا سعادة عن أهمية التدخل المبكر لذوي التوحد. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN فاطمة سيف المطروشي نائبة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتوحد.
5: نظمت جمعية الإمارات للتوحد جلسة حوارية ضمن مجالس نبض الأسرة البرنامج الحكومي لصيفنا سعادة في إمارة عجمان عن أهمية التدخل المبكر وتجربة الأسرة في أهمية الدمج. ركزت الجلسات على الاحتياج بما يسهم في تطوير المبادرات أكثر تأثيرا واستدامة وتعزيز الوعي المجتمع بالتوحد، وأهمية التعاون بين الأسر والمؤسسات والمجتمع في دعم ذوي التوحد وتعزيز مشاركتهم. سعدان، احنا بمشاركتنا في هذه الدورة السابعة التوالي للبرنامج الصيفي لحكومة عجمان، ونشكر شركاء المجتمع ومصرف أبوظبي الإسلامي الداعم لمجالس نبض الأسرة ضمن الحملة الوطنية بالتوحد.
4: تواصل هذه النشرة المسائية. دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 67 شاحنة محملة ب 683 طنا من المساعدات الإنسانية، وذلك ضمن عملية الفارس الشام 3 دعما للأشقاء الفلسطينيين وتلبية لاحتياجاتهم الإنسانية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع. أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي جاسم البيداوي عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجمات الإيرانية العدوانية المتكررة على الناقلات التابعة لشركة أدنوك والسفن التجارية في مضيق هرمز، مؤكدا أن هذه الاستهدافات الغاشمة تعد تصعيدا مرفوضا وانتهاكا جسيما لأمن وسلامة الملاحة البحرية. وشدد البيداوي في بيان له اليوم على ضرورة قيام إيران وبشكل فوري بوقف جميع أعمالها العدائية والمهددة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، داعيا المجتمع الدولي إلى الضغط عليها لوقفها. إلى تطورات اليمن، قالت القوات التابعة للحكومة اليمنية في الساحل الغربي لليمن اليوم إن فرق الإنقاذ تعمل على تقييم الأضرار الناجمة عن الاستهدافات الحوثية لمدينة المخا. هذا وأكد الإعلام العسكري للقوات الحكومية في الساحل أن الحوثيين أطلقوا 6 صواريخ باليستية وست مسيرات على المدينة بعد ظهر اليوم. وقال الإعلام العسكري اليمني إن الدفاعات الجوية تصدت لمسيرتين وأسقطتهما. حول ملف غزة، التقى جاريد كوشنر المبعوث الأمريكي مع وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية في مصر اليوم. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد استقبل المبعوث الأمريكي في مدينة العلمين، كما أعلنت الرئاسة المصرية لمناقشة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعيد اجتماع وفد من حماس مع رئيس الاستخبارات المصرية حسن رشاد. حذرت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو وسط اتساع نطاق الإصابات وارتفاع أعداد الوفيات، ودعوات إلى تكثيف الاستجابة الدولية لاحتواء هذا الوباء. هذا وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إن الفيروس يتسبب بوفاة شخص في كل 30 دقيقة، واصفا هذا التفشي بأنه الأسرع انتشارا على الإطلاق، وداعيا المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده قبل اتساع رقعة انتقاله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: في أخبار العالم أيضا، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل جزيرة فلوريس في إندونيسيا إلى 47 قتيلا على الأقل، كما أعلنت السلطات هذا اليوم. أما حصيلة الزلزال الذي ضرب غرب كولومبيا قبل 5 أيام ارتفعت إلى 294 وفاة ونحو 4000 مصاب، فيما ما زال هناك 320 شخصا في عداد المفقودين، وسط تضاؤل الأمال في العثور على مزيد من الناجين تحت أنقاض المباني المنهارة. إلى اليونان الآن، حيث قضى شخصان وأجلي المئات اليوم بعد اندلاع حريقين كبيرين في جزيرة سلاميس اليونانية بالقرب من أثينا، كما أفادت أجهزة الإطفاء في البلاد. في الولايات المتحدة، لقي 6 أشخاص على الأقل حتفهم جراء عواصف وفيضانات اجتاحت ولاية إنديانا الأمريكية، فيما أجلت السلطات هناك مئات السكان، وفيما تواصل فرق الإنقاذ عملياتها مع ارتفاع منسوب المياه في عدد من المناطق. بهذه الأخبار تنتهي نشرة هذا المساء، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: برا ميجينا على العربية 99. عملة واحدة لا تكفي مسافرا مثلك. بطاقة الأنصار للصرافة ترافل كارد من فيزا، أكبر بطاقة متعددة العملات في الإمارات ب37 عملة، وسعر صرف تثبته بنفسك لتنفق في كل وجهة حول العالم وكأنك في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
1: روبي بتسأل ومستغربة،
2: طب ليه
1: وعسيلي شايف ان الدنيا دي
2: الدنيا لانا دونا.
1: بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت
2: آه يا دنيا.
1: واحنا بقى بنوعدكم بليلة اسطورية بمعنى الكلمة. ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 اغسطس على مسرح اتحاد ارينا ابو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الاعلامي ليها لازم يكون العربية 99.

هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: بقولك ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
1: خير، انت ورثت ولا ايه؟
0: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
1: بجد؟
0: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
2: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزري دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

0: صمت بلا صورة.
1: أسهمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عبر البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية حياة في إنقاذ حياة أكثر من 1500 مريض بفضل أكثر من 550 متبرع اختاروا أن يبقى أثرهم ممتدا في حياة الآخرين.
2: الحكمة والاحترام وبناء الإنسان والعزيمة والاستدامة والوحدة وأخيرا الكرم هي قيم رسخها وجسدها الوالد المؤسس في مسيرته وأسهمت في تأسيس وقيام دولتنا دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمت مسيرة تطورها نهضتها على مدى العقود الماضية.
3: نصبت بلدية الربابي حملة توعوية ورقابية على صلاة العاب الأطفال والتسلية في إمارة الربابي. الحملة تهدف لرفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية في هاي المنشآت خصوصا في فصل الصيف.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي عناوين الليلة: الإمارات وسبع دول تدين رفض إسرائيل استكمال تنفيذ خطة ترامب حول غزة، دخول 5 قوافل مساعدات إماراتية إلى القطاع الفلسطيني، وكوشنر يلتقي وفد حماس برئاسة الحية في مصر.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب أقدم لكم
0: من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل جولتنا الإخبارية هذه، ولكن البداية مع أخبارنا المحلية. أعلنت وزارة الداخلية وبالتنسيق مع القيادات الشرطية في الدولة أنها ستكافئ السائقين الملتزمين بقوانين السير والمرور بمنحهم خصما قدره 4 نقاط مرورية ضمن مبادرة يوم بلا حوادث التي تنطلق بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد في 31 أغسطس الجاري، في خطوة تستهدف تعزيز الالتزام بقواعد السلامة المرورية وتحويل السلوك الإيجابي لثقافة مستدامة على الطرق. شاركت هيئة أبوظبي للدفاع المدني في مبادرة أسرتي مسؤولة التي نظمها مركز التواجد البلدي التابع لدائرة البلديات والنقل في مجلس العامرة في مدينة العين تزامنا مع عام الأسرة، وذلك في إطار جهود الهيئة المتواصلة لتعزيز الوعي الوقائي وترسيخ مفاهيم السلامة لدى أفراد المجتمع. في محلياتنا أيضا، نظمت جمعية الإمارات للتوحد جلسة حوارية ضمن مجالس نبض الأسرة والذي يأتي ضمن البرنامج الحكومي لإمارة عجمان صيفنا سعادة عن أهمية التدخل المبكر لذوي التوحد. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN فاطمة سيف المطروشي نائبة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتوحد.
5: نظمت جمعية الإمارات للتوحد جلسة حوارية ضمن مجالس نبض الأسرة البرنامج الحكومي لصيفنا سعادة في إمارة عجمان عن أهمية التدخل المبكر وتجربة الأسرة في أهمية الدمج. ركزت الجلسات على الاحتياج بما يسهم في تطوير المبادرات أكثر تأثيرا واستدامة وتعزيز الوعي المجتمع بالتوحد، وأهمية التعاون بين الأسر والمؤسسات والمجتمع في دعم ذوي التوحد وتعزيز مشاركتهم. سعدان احنا بمشاركتنا في هذه الدورة 7 على التوالي للبرنامج الصيفي لحكومة عجمان، ونشكر شركاء المجتمع ومصرف أبوظبي الإسلامي الداعم لمجالس نبض الأسرة ضمن الحملة الوطنية بالتوحد.
4: النشرة متواصلة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدان وزراء خارجية دولة الإمارات وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر الرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، والتي أيدها قرار مجلس الأمن 2803، وكذلك الرفض الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية. وتمثل هذه المواقف رفضا مباشرا للخطة الشاملة وتهدد بتنفيذها وتقوض بصورة جوهرية الجهود الجماعية المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم. ويؤكد هذا الرفض أن إسرائيل تتحمل الآن مسؤولية عرقلة الجهود الرامية إلى إحلال السلام في غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة. دعا دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 67 شاحنة محملة ب 683 طنا من المساعدات الإنسانية، وذلك ضمن عملية الفارس الشام 3 دعما للأشقاء الفلسطينيين وتلبية لاحتياجاتهم الإنسانية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع. أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي جاسم البيداوي عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجمات الإيرانية العدوانية المتكررة على الناقلات التابعة لشركة أدنوك والسفن التجارية في مضيق هرمز، مؤكدا أن هذه الاستهدافات الغاشمة تعد تصعيدا مرفوضا وانتهاكا جسيما لأمن وسلامة سلامة الملاحة البحرية. في تطورات اليمن، قالت القوات التابعة للحكومة اليمنية في الساحل الغربي لليمن اليوم إن فرق الإنقاذ تعمل على تقييم الأضرار الناجمة عن الاستهدافات الحوثية لمدينة المخا. هذا وأكد الإعلام العسكري للقوات الحكومية أن الحوثيين أطلقوا 6 صواريخ باليستية و6 مسيرات على المدينة بعد ظهر اليوم. وقال الإعلام العسكري اليمني إن الدفاعات الجوية تصدت لمسيرتين وأسقطتهما. حول غزة أيضا التقى جاريد كوشنر المبعوث الأمريكي مع وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية في مصر اليوم، وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبل كوشنر في مدينة العلمين في شمالي مصر كما أعلنت الرئاسة المصرية، لمناقشة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعيد اجتماع وفد من حماس مع رئيس الاستخبارات المصرية حسن رشاد. في أخبار العالم، حذرت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو وسط اتساع نطاق الإصابات وارتفاع أعداد الوفيات، ودعوات إلى تكثيف الاستجابة الدولية لاحتواء هذا الوباء. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ إن الفيروس يتسبب بوفاة شخص كل 30 دقيقة، واصفا هذا التفشي بأنه الأسرع انتشارا على الإطلاق، وداعيا المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده قبل اتساع رقعة انتقاله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل جزيرة فلوريس الإندونيسية إلى 51 قتيلا كما أعلنت السلطات اليوم. أما حصيلة الزلزال الذي ضرب غرب كولومبيا قبل 5 أيام ارتفعت إلى 294 وفاة ونحو 4000 مصاب، فيما ما زال 320 شخصا في عداد المفقودين وسط تضاؤل الأمال في العثور على مزيد من الناجين تحت أنقاض المباني المنهارة. إلى اليونان، حيث قضى شخصان وأجلي المئات اليوم بعد اندلاع حريقين في جزيرة سالاميس اليونانية بالقرب من أثينا كما أفادت أجهزة الإطفاء في البلاد. بهذا الخبر تنتهي هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: احلى الاوقات.
1: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس .com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
2: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع. ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
3: لما نقول
4: اليوم الحلو ده
3: يبقى أكيد مستنيكم يوم مش عادي. ولما تسمع حد بيبعت تحياته ويقول
5: تحياتي للفرد باعتبارهم إخواتي،
6: شوفي كده كفين ولا أقوله همشي،
3: هتتأكدوا إن السهرة دي ما تتفوتش. لأول مرة أحمد سعد وديسكو مصر مع بعض في ليلة واحدة. عايز تعيش أجواءها؟ سجل وراي الميعاد 19 سبتمبر والمكان سبيس 42 في العاصمة أبو ظبي. الحفلة من تنظيم مومنتس إيفنتس والتذاكر متوفرة دلوقتي على platinumlast.net. وأكيد ليلة زي دي الراعي الإعلامي ليها العربية 99.

هي 99 الموسيقى أولا. مش عم وقت

0: الغالي عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكينا هيدا الكلام.
0: آه روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: ينعاد البعد ينعاد الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكا كولا أرينا.
1: أنت شريك قلبي شريك روحي وقلبي عحسابة.
2: نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكا كولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكا كولا أرينا ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.
3: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا sentarahotelsresorts.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
4: بقولك ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
5: خير انت ورست ولا ايه؟
4: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
5: بجد؟
4: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل ان كي دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
6: بودكاست استكانة.
7: هاي لحظة استثنائية، هاي يمكن وقت انت ما بتنسينا ابدا، مش انت تقرين اسمك في تغريدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد، واتوقع هالشيء الكل يتمنى اليوم. خبريني عن شعور الدكتورة بشرة وقتها.
8: يوم جت التغريدة كنت في الطيارة خلصين اجتماعات جنيفا، اجتماعات كانت مع المنتدى الاقتصادي، كنا رادين من جنيفا على الامارات، وصلني اتصال كان من دكتور مروان سرعوني الله يذكره بالخير. دكتورة مبروك، وقطع قطع الاتصال وطار الطيارة. تريت مال نص ساعة تقريبا وبس اشتغل الواي فاي في الطيارة، فتحت لها وشفت التبريكات اللي جاتني. طبعا شعور ما يوصف صح، يعني انك تكون في طيارة راد ومخلص وانجزت واجتماعات كانت مثمرة، وتيك تغريدة من سمو الشيخ حمدان بن محمد يثني ويشكر. ما ادري تكليف صراحة، ان الامارات دائما تستاهل الافضل، الامارات دائما تستاهل ان نعطيها الاحسن، والامارات دائما تستاهل ان احنا نعطيها اللي هي تستحقه واللي هي عطتنا اياه.
7: لو ما بيتذكر المشاهد من هالحلقة الا جملة واحدة، شو تتمنينها تكون؟
8: اترك اثر.
6: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
9: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرة البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

0: لعام موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا sentarahotelsresorts.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

0: صوت بلا صورة.
1: خلال شهر أغسطس تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجاً ثقافياً ومعرفياً متنوعاً يواكب اهتمامات مختلف فئات المجتمع، ويستهل البرنامج بالمخيم الصيفي الذي يضم باقة من الورش والأنشطة التفاعلية الهادفة إلى تنمية مهارات الأطفال واليافعين وصقل مواهبهم.
2: نظمت جمعية الإمارات للتوحد جلسة حوارية ضمن مجالس نبض الأسرة للبرنامج الحكومي لصيفنا سعادة في إمارة عجمان عن أهمية التدخل المبكر وتجربة الأسرة في أهمية الدمج.
3: ومن هذا المنطلق نستضيف مبادرة دبي ماراثون أيام الجمعة خلال شهر أغسطس الجاري، لنحول مرافقنا إلى مسارات حية تدعم صحة وعافية موظفينا ومجتمع المطار وندي إكس بي وضيوفنا.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أدان وزراء خارجية دولة الإمارات وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر الرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، والتي أيدها قرار مجلس الأمن 2803، وكذلك الرفض الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية. التقى جاريد كوشنر المبعوث الأمريكي مع وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية في مصر اليوم، وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد استقبل المبعوث الأمريكي في مدينة العلمين لمناقشة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعيد اجتماع وفد من حماس مع رئيس الاستخبارات المصرية حسن راشاد. قالت القوات التابعة للحكومة اليمنية في الساحل الغربي لليمن اليوم إن فرق الإنقاذ تعمل على تقييم الأضرار الناجمة عن الاستهدافات الحوثية لمدينة المخا، فيما أكدت أن الحوثيين أطلقوا 6 صواريخ باليستية و6 مسيرات على المدينة. حذرت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو، وأعلنت أن الفيروس يتسبب بوفاة شخص في كل 30 دقيقة وأن التفشي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق. قضى شخصان فيما أجلي المئات اليوم بعد اندلاع حريقين في جزيرة سلاميس اليونانية بالقرب من أثينا، كما أعلنت أجهزة الإطفاء في البلاد. وبهذا تنتهي
4: الأخبار من شبكة ARN.

0: قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
2: فاكرين اللي حصل في اخر حفلة للهضبة؟ التذاكر خلصت، واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
3: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديدة وذكريات حتضل معك.
2: بعد واحدة من اقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا ارينا.
3: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة واحساس واكبر هيتس واغاني الالبوم الجديد.
4: الاحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
2: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
4: وقتلك مش ناوي على حاجة،
3: ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
2: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
3: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
2: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.

الو، مراحل الصيف في فان سيتي الان اكبر واحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، العاب اكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبه هديه 80 لعبه ب 360 درهم او 106 العاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في اقرب فرع فان سيتي او عبر تطبيق فان سيتي الشرق الاوسط.

0: بأضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطار والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

0: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس .com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
1: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

0: مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
1: بقول لك، ايه رايك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الايجار؟
2: خير، انت ورثت ولا ايه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط سواء تحت الانشاء او جاهز للاستلام، ومن اكبر المطورين زي ده معاك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه ايجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسالي بنفسك. كاسل ان كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.

لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح.

0: بلاش انا واجي وانت بطاطا بدنا نروق وعلى بعد نروق
1: العربية 99 الموسيقى أولا.

بحبك مليون بحبك عم بتحدى الكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلب